ترجع رماز 27 منوت كل ابو هاد كوميرسيال موزيكا مع السماعه غارون سنه كومبانيا دي سيزار ايفر كل ريميكس كل جراند سوسيسو دي سيزار ايفر ريميكس ساند بيرانا بروجيتو لوز افريكا دي نابو هاد كوميرسيال موزيكا مع السماعه Tô no meu mobile, bem te encontrei um bocadinho junto com aquele remix de César Évora, Sangue Berrana. Então, vou escutar lá e faça favor de ser feliz. Se quiser, liga para pedir uma música especial. Eu só vou ligar a 981-3129. Tô no bar, César Évora, Sangue Berrana, em remix.